هي كاشفاني ايزولني بريشر براتي تسوان اكاشفاني تي تسوا تورين هينغ مي تي برودكشن هاوس بروديوسر رايتس اونرز اجريجيتورز كونتنت كريتورز تي تشينغ ان بروجرام سيام تورا ديل نا تيلو تي هون جولاي ني سوم توم باكات تشانغ جولاي ني سوم توم باكات سانغ ني سوم ني بروكلينغ اهونغا dil tu chuan dil na thelu main chiang takin content sourcing policy sang ni somni padia dan de dun te le anua ti dang lam na te Prasar Bharati website a achiar chiang phot turani se chiang du tan Prasar Bharati website a en the ane he hi akashwani ai zol ane tuna chuan zai kan ngai thlanga nen si zo than moin kong tuanin tila arun sang

اي قاسو اني ايزو ايزو لاني دار لي لا من السم توم بليني يا باتين فان هاك نغايت لاميكا تونا كان يتاك تاكا كزاي تشنتي لاني يا بيبي ما سوم تلوان يسك اني ايسو كم هاي تشتي لاك نغايت لاك تشون زومون سيلر اندي كان رانسا